0: لهم كداحي بعد النجاح عند الصباح وفي المساء صلاة ستة بمنح ستة تاتي بطة مع اعتزاء صلاة ستة بمنح ستة تاتي بطة مع اعتزاء صلاة ستة بمرح ستة تاتي بطة مع اعتزاء
1: سخنا مومن باكي بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا سخنا مومن باكي بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا سخنا مومن باكي بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا اك مغامي اك ركامي اك بنت جليت تبارك خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا

الدعاء صل وسلم على المكلم ودور ياسين وسلم على الرسول التابع الموصول لغير سوء أعمال صل دواما وسر سلاما واذكر خلاما ليومنا يا فل رادا يا فل رادا فل سعادا لبيوتنا سدنا اقتداء سدنا اقتداء سدنا اقتداء.

0: يا خير ربي قيم ربي طيبت قلبي باغتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بيدي اللهم بحقي ولله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفر بهذه منظومة في كل وقت وهي الأفضل الوهم لناظم أركانك الأكبر في كل حرف منها وهل كل من يقرأها صحاد الرتان آمين يا رب العالمين.
1: ICAP FM

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

وأحوى شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله

يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

أهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

وسمع ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: حب الحصيد
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

صلوا على الله إن الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على

0: Chicab FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تسلم لك شفائي في التوكل الى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
3: Yeah. يا من لي وجهك امره لك كالكريم لك
2: لك قرباتي ومواتي والمذل لك من بسي ويراهبي ما لو يا ولك المداد ومدربي والمكان وابلي اذا مضمعت ومن داني دوبا لك تنزيل وابليني اذا مضمعت ويجر هرمي ومن داني دوبا لك تنزيل عن كربي هالي وانبي غادي رمي وإليك خطي راجع لك رآل نعدي برب الله أم خبز أدني بالبيدك والترأب نحمى المنزل ومالك ونازل ورآل هو في أمو وجميل منمل مالك الله وعلى رابيتي ولادي يتطفر ليهم ليهم يرتدي بهم الخراء ممن يكرم من يرثى ويبدل ليهم ويبري عبادي بهم الخراء ممن يكرم من يرثى ويبدل وذلك عن لحو ولقو ومدرم لله بالقرآن نحمى المنذر أبكي به وبخدمات ما أين بي والذات من أما أولى يسال حتى الله ويسوق لي ما عزله وعليه جم جماله أنا وكان نريده ورديد عنه وجدنا كوني وليم عنده قد يمتان وعبل المنى وعلى الوسيلة العبدية يا من يقدم ليس ويفضل كن قادما لضر والمساعدة سجا وتالي الجن يا متحرى يا تبصير ارسل وعفاكم ورجا لضر أزاد ذرنا يا سوانك من غاوة سليل ولا يزل من يفاد فالربنا أفضل جبورا يلقيم ذلقنا ضرير ومدعني يا ويئات وزن زبا يتجمع لا تفرق برزق رب الورى متقبل الرزق الذي يتعلم وحسن بالعين دينه متعبيا إلا ينال المحاسن مجرم نعيم توائب والخوان يوسف إن تدم الآيام مراد الله ظلمها لا تسري دنيا بأخرى يا أبدا من باء نورا به بجا فليمدعها لا تسري دنيا بأخرى يا أبدا من باء نورا به بجا فليمدعها وقل به داري يا كالمدينة وجد به داري يا كالمدينة بركة وكعبة المسورة وجد به داري يا كالمدينة بركة وكعبة المسورة بناني الباقي بناها الباقية في غير هدم للجنان راقية وجد بلادي فوق كل ما يلغى بركة كبدني زمان وجلني جادي فوق كل ماء فرقت كبدني زمان وجلت جابتي كمثل الأجي وصمي وصرابي أهل النجي وجلده وجلت داري كالمدينة فرقت وكبد المسؤول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا محمد السلام عليك يا احمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا السلام عليك يا رسول السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا افضل القنونات حتى كيد التربية حتى جميل النعمة حتى حبيب الله حتى المرتضى وحتى المنتقى وحتى المنتقى صلى الله عليه وسلم لم يبدو مش المصطفى محمد صلى جعارا بالبرايا لم يقل مش مصطفى محمد صلى جارا في البرايا سمادو ما دام الاسلام والكرمها ودنيا سيد كل سماء يقود بالسير والمباشر الله لله في كل زمن خدمته عن الايام السبت والاستقامة والسوى الوهابة لبعامة كل مصابة لكل من خرف للرؤوس خدمته فوق كل ركبة من سيارة قرة كل من كبا محمد محمد محمد محمد محمد بلال لم يأتي محمد مشاله لم يدي محمد محمد محمد مشاله لم يدي فيما مداه حبله لا يدي صبت عن ربنا لم يردي مثل الله مثل الله مثل الله فمثله لم يردي هو سيادك هو براءة يا مرسول ولد السماء هو النبي ورسول والخليل هو النبي ورسول والخليل هو النبي ورسول والخليل وهو الحبيب والإمام هو الدين هو النبي ورسول والخليل هو الحبيب والإمام هو الدليل برعه من خير جمال وسن قدوسا في كمال النبي المنتقى محمد قالوا نبي منتقى محمد حلو مختار عند السمد وجهت كل الود للسمد ساقي من المصطفى محمد الحمد وحمد الحمد الحمد وشكر مهني على النبي ولد عبد الله لله بسلك عن قريب مع النبي ولد عبد المطلب قددني سمع دوي قاسم رب جاي مصطفى بن هاشم لجادة رب بنوال خطنا بالمصطفى المختار من عبد المناف تحيي استجابة المخفية رب يا المختار من قصية أرسلوا النايل المنعبر سلا والأخرون من أبي من كلاب لجد بخير وفر مدر ربي بجاهي مصطفى ممر طيب فادي
3: Thank you.
2: yalnuhun ñaan na yalla dox ma ñew waye jabaram ak domam mu ciuté ndox ma dañu fat ku ci fat dem sawara yalla ko nuru fat ko lo ru yoyé nga alaga mu ne wul bi ñu ne Musa djugal Musa ne bal yalla ne Musa lan tari ni ye xatal sa nafsal ko ma sa bor bakkar do ma dama ca tay ko sama ñaané duma la may sama way duma la kanga ayam nak lu ngeen defo Musa ne wul bi ba bo ne ko fatte ko di ñaan ba ñu ni Dawud djugal Dawud de bar yalla ko Dawud yalla ko de na jahanna ka xani fatam fi lamli farko bayna yow nga am juroom ñeen fukki soxla juroom ñeen sa ben jël bi amul lu ben jabar nga nangu jabar ja ak timir jabar dawul dawul neewul bitt ko fa ko ñaw la ñu ni isa bari dugal isa ne bari yaal na ko lu isa lam yelit yow niñ la dural ne man yalla may sabay man dafa na dama def ñett ki man bëgg nit ñi jinn ma la kay gëm man dama def ko amul nday amul bay ana ci ci mo wara gëlme nit ko amul nday amul bay ñu ne ko kara mu ne adama ban la sabaram tudd moñ ko sol ci yak sol ci ro adama ju ci jole malakai ne yarhamu kallah yalla usnulu ya adama su jog leen ci wax parce que jaddo ila ibn shaba wa takabara ba kal wala ka mel ci fi kon war nañ ma gëm ci lolu ma def nit ko am baye ci amul nday lolu jafé na di ñu ne ko kan mu ne awa adama dafa jikke bekk na yalla dama bëgg na ko melni man ma mëna waxtaan ak mom ndax kat malaaka yi la nekkal te malaaka yi amuñu xol man dama am xol xam ban ne xamuñu xol malaaka ñoom xamuñu xol amuñu xol xamuñu ban ne xamuñu nak su bu may wax ak ñoom ñoo xam lu may toll sa borom dal di xam ne góor moom soxna rek muy wétt la mu fopp pingam li man nas ko adama adama ne son koy nelaw mu nocc ci faar ak jàmmee sol ci yàkk sol ci roo awaa jug ci sola malaakee ne yàlla ko la adama bëgg koo jong sal bëgg koo song yàlla ko laa saxara ba sii na bul ko la bul ko jege mu ne ko xalaat maa tax nga këm ne ko takk ko mu ne ko nu ma koy takkee mu ne ko tuddal yonte bi nga xam ne moo tax ma bind la mu ne ko ban yonte mu ne ko yonte la muhammad adama sukk ñaari ba toomi ne allahumma salli ala sayyidina moom yalla jibril ñaan na ko jibril jang fatiha yalla te neeru mu delu jang fatiha yalla te neeru mu delu jang fatiha yalla te neeru yalla na mikail may ko ko mikail jang fatiha malaakai na amin mu jang fatiha malaakai na amin mu jang fatiha malaakai na amin sabru gudulin ne ya ayyuhan rasul رجعوا لشعب التقلات فتولوا لا تطلبوا بنبه إن الحق عليكم حقيقة آدم سؤال لعن أوا كن أوا أم نباي وهي أم الناي لولا تح إيسا ما دفنك أم ناي سامو باي ما بكن يجم مكب يجم نامر يالو ما يسابك لم يدكت والله أحد الله سمت لم يلد ولم يولد لم يكن لكم أنا أحد من جرم كان fokane de maru sugge tay fokane de mar kala gis e sane wul bitna kene bu dina na sey na jibil naw ak timir tuni la ak ñaar fuk la fa ñeen la fi jibil mo ak lima bidu ñoo tolla ak lima ko waré bop dama dama nit ku ne am nga timir tuni la ak ñaar timir tuni kawar ak ñaar fuk kawar ak ñeen kawar say na jibril naw ak laf yep te men laf dong lu def way bu boba laf yep la fili jep ci rasulullah sam laf mo men ni raya moy ni akhir rasulullah ko jibril jugo nako nako nako muhammad dugul bo jugo sa xel ma dekk sa wara yalla nako yalla ko mom dong la us do wutan ñep dem sa do wutan mom ñep dem sa wara yonte yalla muhammad mel na ko sang ba noppi na jibril bala ma jog di war bañ may neexal digal nit ñi ñu ngi passé ñu ngi passé nak ni beur sol manta mu jox satul fulo yi deppo mahram yu xajju karam al buraq fitu jim ci rabbul akhir yorenti yeb sop jog sop ci rasulullah fañ wana njital ñetti ñew na wa imamul imamul mursalin maham wa lam diyaf lahu wa kullu khawkim dal makka cippilu fa karam tabaraka tabaraka taala dal suppu
3: ونجينا من الوباء إلى دنا من المروق ومن البقاد ونجينا من فتنة الملوك ومن جديدنا الأبوك فانت جارنا ونعم الجار يا غيو يا قيوم يا جبار فانت جارنا ونعم الجار يا أيو يا قيوم يا جبار صلي ليل وبالنهار على النبي مرتبى المختار ولي وذبي لبر ما كبر لد على النار ولي وذبي لبر ما كبر لد على النار اللهم صل على سيدنا محمد الفادي لما أغلق والخادم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى ذي المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدر العاصم كريم وادئ ويبادل وولي الذي عبد ناداه مبلل رب الكريم وادئ ويبادل وولي الذي عبد ناداه مبلل ليخ وبغر قد ادى لهما ما بالمتابعة بعد بغو لا يجعل يا ربي صل على الحبيب محمد والآل والأصحاب من قد فلل حتى على هذه المدلة من ودد رلوان أم يعمل لوجهك أهمل لك كالكالي لك جزاتي لك نيادي لك قرباتي ومواديني والمبذل لك ملبسي ويراعدي ما لويا ولك المداد ومسربي والمهجر أبلي دعم ما تهيب وترزلي في مسكني تبا التي لك تنزيل أبلي دعم ما تهيب وترزلي في مسكني تبا التي لك تنزيل عن كرب غالي وانتغالي رضي وإليك قصي راجي لك رأنه ناجيت ربا وعزيئا قد أدني بالجود والإكرام نعم المنزل ومالكم ونعذر ورابه وواسع والجميل المجميل ومالكم ونعذر ورابه وواسع والجميل المجميل ومالكم ونعذر ورابه وواسع والجميل المجميل هو مالك هو نبي ورابي هو واسع وهو الجميل المجمل هو مالك هو نبي ورابي هو واسع وهو الجميل المجمل مالك له ترك وقرب ودو وكذلا بر وبحر يميل مالك له ترك وقرب وده وكذلا بر وبحر يميل مالك له شرق وقرب وده وكذلا بر وبحر يميل وكيلا متواجد بالمصطفى وبأهل بدر ربقى من كميل رلوان من دعا فائده عليهم وعلى رابقهم الذي يتطفل ليف ليف يرتجي بهم الخراء ممن يكري من يوسى ويبجيل وليت عن لهو ولقب مدرا لله بالقرآن نهم المنزل أبقي به وبخدمات النبي وجلاتي من أما لا يزال أبقي به وبخدمات النبي وجلاتي من أما لا يزال عبدا له يبلغ لي ما أدعي وأله جل جلاله أتوكل ناديت ورديت أن وزدي كوني رنبيا عنده قد يبدل أبل المنى وعلى الوسيلة تليا يا من يقدم من يوسى ويفضل أبل المنى وعلى الوسيلة تليا يا من يقدم من يوسى ويفضل كن كالتمع لذر والبوسى تنال خلدا واتان الجزلي يا متألم لا تكسر سقوى فكن متجلدا أتى تاسونا نادو أنك منام فللمولى يتلي من يقتوى بل ربنا أبدا صبورا يلئم دعهم على دتي ولوم ودغليا يا ويئات ذو الغداوة يتجمجم لا تتخذ برزق إسراف الورى متكفل رزق الذي يتعلم واغسل إلهي لدينه متعبثا إذ لا ينال المآسي المجرم ناهي الكواكب والقوامي واتاته إن قد من آمن رادا لا تسلم لا تشتري دنيا بأخرى يا بدا من باء نورا في دجا فسيندم لا تزدري دنيا بأخرى يا بدا من باء نورا في دجا فسيندم وجل به دارياك المدينة بركة كعبة المسونة وجل به دارياك المدينة بركة وكعبة المسونة بنى لي الباقي بنا الباقية بقدر من للجنان راغرة وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبثلي سماء وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبثلي سماء قلبي قطفا وجسمي سهاء ولن أسال صافيا مسهاء قلبي وجسمي قطفا رق الأسم كمار لي للأرث ما من انتظر بارخني يوم الخميس ريبا وجاني من الخبير خيبا فارقت بالخميس لوجه من خناء الخميس فارقت بالخميس لوجه من خناء الخميس فرعني سلام والمنان جميع باخل عنده الجنان فرعني سلام والمنان جميع باخل عنده الجنان فرعني سلام والمنان جميع باخل عنده الجنان يقود لي أجاب بديور رب الورى القدوس ذو القيور دعني داري وخلام اليوم وبرده تريم وقد القوم أنبأني القديم تسلي نيل منبير وواسع وهو جميل منبير هو مالك هو نابع ورابع هو واسع وهو الجميل المجمل هو معنيك هو نابع ورابع هو واسع وهو الجميل المجمل ملك له ترك وقرب ودو وكذا بر وبحر يميل ملك له صرف وغرب وعده وكذا لا بر وبحر يميل مالك له صرف وغرب وعده وكذا لا بر وبحر يميل وجيلا متواجي بالمصطفى وبأهل بدر ربقى من كميل رلوان من دعه إذا عليهم وعلى رابقهم الذي يتطفل ليف ليف يرتجي بهم الخراء ممن يكري من يوسى ويبجيل وليت عن لهو ولقب مدرا لله بالقرآن نهم المنزل أبقي به وبخدمة الله النبي وجد عزيما أما لا يسأل أبقي به وبخدمة الله النبي وجد عزيما أما لا يسأل عبدا له يطلق لي ما أدعي وعليه جل جلاله أتوكل ناديت ورديت أن وتجي كوني رنبيا عنده قد يبدل أبل المنى وعلى الوسيلة تليا يا من يقدم من يوسى ويفضل أبل المنى وعلى الوسيلة تليا يا من يقدم من يوسى ويفضل كنت أتمع لذر والبوسى تنال خدا واتان الجزل يا متعلم لا تكسر سقوى فكن متجلدا أتى تاسونا نادو أنك منام فللمولى يتعلمن يقتوى بل ربنا أبدا صبورا يلئم دعهم على دتي علوم وتغليا يا ويكات ذل الغوى يتجمجم لا تتخذ برزق إسراف الورى متكفل رزق الذي يتعلم واغسل إلى لدينه متعبثا إذ لا ينال المآثي المجرم ناهي الكواكب والقوانين واتاد إن قد من آمن رادا لا تسلم لا تشتري دنيا بأخرى يا بدا من باع نورا في دجا فسيندم لا تشتري دنيا بأخرى يا بدا من باع نورا في دجا فسيندم وجل به دارياك المدينة بركة كعبة المسونة وجل به دارياك المدينة بركة وكعبة المسونة بنى لي الباقي بنا الباقية بقدر من الجنان راغرة واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائنا واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائنا قلبي قطفا وجسمي سهاء ولن أسال صافيا مسهاء قلبي وجسمي قطفا رقا حسن كمار لي للأرض ما من انتصر بارخني يوم الخميس ريبا وجاني من الخبير خيبا فارقت ما فارقت بالخميس لوجه من خناء الخميس فارقت ما فارقت بالخميس لوجه من خناء الخميس فرعني سلام والمنان تبين باخل عنده الجنان فرعني سلام والمنان تبين باخل عنده الجنان فرعني سلام والمنان تبين باخل عنده الجنان يقود لي أجاب بديور رب الورى جزء القيور دعني داري وخلام اليوم وبغده تريم وقد القوم أنبأني القديم والقدير وكان للواس والكبير رددت باطلا بعقل بضاء الدهر والجميل كنز سعيد وجدد التوحيد والقرآن معتد بالبروغ ليقود العلم والهلال حدي بقتي يغلب دلال خلب لي مقلب القلوب مقتد لي والقاد لمدلوب ديني حب الله والمصفي مستغنيا بسره المدفي دقه وجل بقدمة أدلمين مع اللمين واللمين الأمين وجهت لله كتاب تجنين وقاد لي خير ألال والبون سعده وإنه المنان دارا بهذا لنا الجنان سعده وإنه المنان دارا بهذا لنا الجنان سعده وإنه المنان دارا بهذا لنا الجنان يا من ما لقدر والخطوبة مني تقبل بنا أتوبة سنرى قدر أني لقدر يا باقيا كان بالي جدار أنت سلام إنك المنام رحمن يا رحيم يا أمان أنت سلام إنك المنام رحمن يا رحيم يا أمان أنت سلام إنك المنام رحمن يا رحيم يا أمان صل وسلم وتبارك سرمدا الذي سميتها محمدا وآله وصحبه وتقبلي مني بنائي وتراسم قبلي وفي لسنا قد بنوا أو نخلوا أمدياتي ما جوا ما يتلوا داني الذي كفى القتوبة إن غدور سمى وحي توبة إن شاهوا جنة وبالإذنين طيب نرجوها وذن كونين من كتابي إليه ذاكرة في سر مجد نبي ذاكرة فيبدي يا مولا يا بقراب نبي وبالجاب المنا تراب وجب كل لليوم يا وهاب يا من له إياب وساب إجابة تلب لي إدايا ومن يهيبني ومن إدايا دور يجل يا كريم الجنة عن اللهين ودور الجنة اجهل سلامة تدوم يا سلام لي ولي الذي دار سلام اجهل سلامة تدوم يا سلام لي ولي الذي دار سلام رب بها من الورى ما لا يؤد يا خير من ربي وخير من ورد إلى يزوغ بها وبتوبايا وابقى الذي أسن من ركبايا لعبتين ربي خير آفيا وهجل أيادي أياد صافية مدايات بفروج وذنن لجنة نيم في دار مننا نجايات من ممات وقدر وشاب من خدر يا الله بالمصطفى سنديدي يا الله وبقليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سنديدي يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكريمك موسى سالين قدر وبصهيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليزي وزكريا يحيى عود يا الله وبسليمان نوح يونس اليسهي وزكريا يحيى عود يا الله هارون يوسف إلياس وآدم هود وتلك إبليس لوط يا الله ويوسف بن أبي ساق وقيرهم من أنبياء مرسل لك يا الله.

ثم بما داود جاء به ورؤيا الله ابن القرحاني بعد التوريد ثم بما داود جاء به ورؤيا الله بلغ صلاة وتسليم عليه له والله وسروا لأزواج الله واجبر لنا علينا ربي أذية وأجلنا قد في دار يا الله وابتلنا كل باب كنت بادئ لسالين من الخيرات يا الله واجبر بنا نهج رسل وفنا سلالا ورلنا جن وسيطان يا الله وكامل كل معنى ونقصده وأبلنا كل ما نختار يا الله ورلنا كل شيء سعب وسئر ويسر كل شيء تحصير يا الله سهلنا أمرنا سهلنا بدله وأبلنا رضا وتوفيق يا الله سهلنا أمرنا سهلنا بدنا وأبلنا رضا وتوفيق يا الله ودمرا كل هدايا بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرنا كل حدا ينجل ربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا آثما من كل ما ذكرنا وناجنا من بلايا دهر يا الله وآفة آت مقوسة من سلسلة سدة والفقر يا الله إعانة قلة مسيلة قلت وفاقة أرتش والجوء يا الله وفنة والوباء والأرق ما قدر والبرق ما سرق والكد يا الله أرين وبرد ونعب كربة يقم دلالة أرج والقم يا الله وعامة وقطع يا دلالة سلر والمسخ والقدر ثم القدر يا الله وقلة محجور إلى تمر ثم الجسام ونقصان يا الله ومن خبيات الدنيا ثم آخرت ومن فدوء ما يا الله يا الله ومن خبيات الدنيا ثم آخرت ومن فدوء ما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى أرسي أسي مستوى بالقهر يا الله إني شعلتك قلبا خاسئا متواضعا وعلما كثيرا يا الله وتوبة قبلت مهمنة الربان مسوجة تلؤت بديني يا الله وكن ميسر لنا من سر ذي أسد محصرفا وسر العين يا الله وسر سيري وسر القلق ينزيم ما جيني وسوات سمي يا الله إني جعلتك في دان يازقة إثنا أسينا فكن ملجايا يا الله فلا تكلني إلى نفسي فعلك مجيبني عيثما أدهوك يا الله وجعلني زاري وقلب زاكريك مهن عند الممات مهن إيمان يا الله سبيل يقين في قلب بلا وجل أتوه بلقاك الحق يا الله ولي الموترات ومبراد من كل سر وكرب داق يا الله وفلي الجن ميجور برخن في القبر لا تبين دار يا الله وكن نسير نجئين ما دبر جسمي فسرت وإيدا ثم يا الله لا تلمو النعم عين ما قري ملك بين كل ما أخساء يا الله لا تلمو منا ما إن ما قدوي بلك في أن كل ما أخسى يا الله ونجني وجميع المسلمين معا وناجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولا أوسر ما هيبنا وارتبنا وبها في الأولياء الله أنا تجاوز إيانا أمانا فما لنا سوى كنت البر يا الله أنا تجاوز إيانا نمنا فما لنا سوى كنت البر يا الله أنا تجاوز وإيانا أمانا فما لنا سوى وأنت البر يا الله ببرسق ما قبر كل وسر ومن قروب وقف النجي يا الله لا تقتبر بمن ليست بقادرة ولا تقيب رجاء فيك يا الله وأسقنا ما من ماء كوثر اخترته من جميع خلق يا الله من كان يرسل ساقين ويهلك ذا كفر وينصر من يخزاك يا الله محمد مسكر الأخيار قائدنا لجنة الخلد يا من أسر يا الله أبي صل وسلم دائما أبدا ومن خفه ليوم الدين يا الله لم يخلق مثله بك
لم يبدو من المسرى محمدية شرا وجرا في البرايا سمدية لم يبدو من المسرى محمدية شرا وجرا في البرايا سمدية مدل الإسلام والكرماء وبالنسية لكل سماء يقود بسائر والبادل من أتاه للدائف.

0: كل زمن، خدمته أنه بغسبا والاستقامة وصفوا وابا، لبعدك المستوى ريزا لكل من قد ولله رفوضا، خدمته فوق كل رقبة من يشارق كل من غبا، محمد محمد مثال لم يدغى فيما مضاه أبدا لا يدغى، محمد مثال ولم يدغى فيما مضاه أبدا لا يدا، محمد مثال لم يدا فيما مضاه أبدا لا يدا، محمد مثال لم يدا فيما مضاه أبدا لا يدا، ثبت أن ربنا لم يدا مثله فمثله لم يرد، له سيادة له براءة يا مرس ولدا سبا، هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب والإمام والدليل، هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب والإمام والدليل، براءه بدل من خير جمال وسنه قدوس عن خير كمال، كان النبي المنتقى محمدي خير الورى مختار عند سمرها، وجهت كل الودود سمدي ساخن مثل للمستوى محمدي، الحمد وسجد ما عن لله على النبي ولد عبد الله لله بسجلته من خلق ما النبي.
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait Touba Ndam.

سي خرسا نهو خدام محل بقاء الاسي خرسا سهن نفادا لا في الحوادث سي رنخار يسابهوه بالنفس مستخنيا.

هدم وسلم عليه الدهر حيث بدا أجيب دعائي به دنيا وآخرة وسوق إلي به.

واشور للحلم والرشاد للمنتقى اكتب سالا تنلا نفاد لها مع سلام واسور للحلم والرشاد انت

0: de
1: radio
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: fi ci Touba Ndam
3: فريتو بأن الله ربي وآسمي وأن المخافة أمانيه بإسان رمعت إلى الماء سلوكي ومطري من الله ما خط خابان كل إنسان مدات إلى سل أرس من منتقاي به ولي ما درت به الأجر من خير لساني دعني لمطيم صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجنه لساني أوي تور إلى ربي ورما نصابه عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يكوني عبد ربي خديمه عليه صلاة الله ما لا ورهيان أويت كتابا منه خديا مسلا عليه سوى سادي في كل سيطان مكيانا

الكلاب وذاكرا للنبي الكلاب وجد حيرة مثلنا رديد جاي مسلم مرنا أي فؤاد يزرع لذاته لأبدا المتحن كهده كالله جافلك والكثير تدي بتسليم هذا النهي يا رب تهدي جملة المخالد إلى إذاب من نبي خالد قدي يزاحم لي كل دار وكل يوم من نبي فينا كخير ناظر وخير مالك انصر وملكني يد لمالك حبيبتي وهجتي ونري صلوك أيها وليكن بنظري قل الهنا وليهب معانا للمصطفى المختار من كنانا قل لبلادي يهدي خيما وخير هذا من هذا خسيما مجد جمال من جمال مدركا ومدرك بالمصطفى المدركا تعرفني اللهم في غيابي من جاءته يا إيامي وصل جنابي سيد الغادر كما سفري بجاري مدر تخلل علي ربي النار في جوري حيوان النار أدركني يا خير هذا الخبر أن تصل الوحدة أحلى للمعاني وحبتني بعد الهدى الثماني يقع كبري بالنبي الأدنان فرصد صديق والفاروق جميع المنوي والمبروح أكرم ربنا الإذان وليه هو هدي في سيه بالين صدق حبتي هدي ذريا عليهم الإبان مدى بخيا فالجهين من له أيثوم مع الإباب جنه محروم رفع أهل بدر جن إسلاما وفصوا الفجار والسلاما بقى بما يدعو الخناد وفر من له أنا حناد بعد لنا تريد والحكمة تصوه بمن هدانا حمها حدية لا إلا دون سمر أفضل آية بالنبي محمد حدية لا إلا دون سمر أفضل آية بالنبي محمد حدية لا إلا دون سمر أفضل آية بالنبي محمد UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.

بالدرام على النبي والآل وصحبه الكرام ثلاثة المرتبة من سمد على النبي والآل والهمد ردمك إلى الهدى إلى الهدى يا ربا يا مهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مسألة يا من كفاني سلم لكل مؤمن وكل مؤمن

وسلم الذي هدى الى نبي قد الصلاه والسلام نفيت ابليس لخير بلا بسارنا وكل من لم يهدى وجه لمن ختم واسلموا واعتموا الى من لم يسلموا كرم لامه النبي صلى الله عليه بتكريم رب جل إجابة تزكي الأعداء إلى سواه سرمد الوداع.

أخيك الإجلال أن تكون إلى إذاك وأن تكون على نبي ورسول المتاد سل وسيام بدم زياد للمنتقى ولا لوساد الكرام أرض سلامك وجني بالمعنى.

يرتدون سكن هديا أرسل أمة النبي أحمدا مسليا علي في من أمدا نذر نسيم كم يغمر الكبارا ما تغار لو من بارا سن الحديث والفرق

فإنك النذير ما أتعيني إنك البدير ثم دخل أو سجدي في رمضان ما أنت منك خبر في البلدان ردتني فيه الذي أهببت لي وجانب الأذى سببت أجدني جواب من تعالى أنت النذير وأبتدي الفعل.

لعلتي تلبك من الخبيث لو ترى ما في البرية الخبيث إلى الله كل يتيبا تمضي من هلف الإبادة ملك الذي ليس له مباعي بهذا ما خاب عن البائي ناجاني العليم والخبيث وجاني الواسع والكبير فرعني الجميل نهم النافع أهلني الملك وهو رافع سار مكاين من خدنا مد لكي من يقود منا ملكني الملك والمجيد والمالك الذي له تمليك أجر الذي ما عنده لا ينبد وسل لي ومكره نبد ثم ترى العالمين أحمدا عليه تجمع كريم هيدا فرأت الخلق والنسيب يبدا وبالمكاري لخير ثابت يسور خير العالمين قلني عليه تجمع مثير للمستوى وجدت ما لغاية

لكنال مترك غير الأنبياء عليه تغنى حبيب ربيا وتلا كل يديك ملني وسر وهو اليقال ولني ربت خدمتي إلى الوسيلة سلى عليه من أراد بيلة ربت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا تاب كل من بند.

وسلم على النبي ورسول أحمد أبقى سلاما كريما محمد على نبي وسيلة محمد على نبي وسيلة محمد أبقى سلاما كريما محمد يا الله يا هادر يا مقتدر يا من جوده يبتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم وإن جاء الفطر فوق ثول جئت بذي الحديد ساكرا لك وقبل لي قصفت لك سمت قصيدتي في سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني إكراما من ما زال وكل ما أردت منك الوال.

كريما ما هادني تفسيرا سليما أنسيتني ما خلب أنت كلما مدى من الدر ما عدت سلما كافني من ملوك فالمات بما لغير زار كل من جاد أكرمني بخلق الله وأهد ربي ولم يكن له كفرا

0: الشهادة المبينة. يا أيها المسلم السلام على الذي جاء بأحسن الكلام، على الذي جاء بأحسن الكلام، سل وسلم والتقبلت الكلام. من على غاره في الأروب لما يمزل من المعروب، لما يتم أروب خارج الرايا من كبأس الغرور والنبة. ولي يا رحمن يا رحيم يا أيوة يا خيوم يا مكرم يا ما جاك عبدك الخديم مسلسلا مسلما على مسلسل الغلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: KBFM, la radio au service des populations.
2: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
3: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.